ودي خاموش سلي زمان موليكا دي يو بايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولاري دير دي يادونا قولي سمزري خولاري.

فودي خاموش سلي زمان موليكا ديو بايللي أرمان دجوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولاري دير دي يادونا قولي سمزري خولاري.